0: by Palestinian journalists has always been viewed by Israel as a threat. Because what Israel commits in Gaza with the scorched earth campaign, with relentless airstrikes, with the demolition of entire cities and towns, if this coverage gets out, it's impossible to refute.
1: حتى الكاميرات تعجز عن توثيق هذه المشاهد والصور واللحظات التي عشناها كصحفيين وكبني آدمين يعيشون في هذه البقعة التي أصبحت معزولة بالكامل، مظلمة بالكامل، محاربة بالكامل، مقاتلة بالكامل، مجوعة بالكامل. الصحافة مهنة المتاعب في أي مكان وفي كل مكان. في غزة ربما تصل لأن تكون مهنة الموت. الحقيقة تتعرض للإبادة وعيون الحقيقة يتعرضون للإبادة، ليس فقط هم بل أسرهم وأبنائهم وأولادهم وكل شيء يتعرض إلى الإبادة.
2: Israel was killing Palestinian journalists long before October 7th. Typically, in the aftermath of those targeted killings, like the shooting of Al Jazeera's Shireen Abu Akleh in 2022, Israel's response would follow a pattern, a playbook. First, deny responsibility. Then, blame Palestinians.
3: על פי הנתונים הראשונים שבידינו, ישנו סיכוי לא מבוטל שהעיתונאית נפגעה בכלל מירי הפלסטינים החמושים.
2: Then, purport to quote-unquote investigate the incident.
4: חיילי צה"ל ומפקדיו מגנים על מדינת ישראל, מתחקרים ביסודיות כל אירוע חריג, ומחויבים לערכי הדמוקרטיה ולחוקיה.
2: And very rarely, only when the killing had become old news, the Israelis would admit culpability, but insist it was some kind of operational mistake. The change since October 7th is the stated intention. The way Israeli officials have prepared the ground for those killings.
5: כתבי אל ג'זירה פגעו בביטחון ישראל והסיתו נגד חיילי צה"ל.
2: That and changing the playbook, systematically turning the families of Palestinian journalists into fair game. Like the case of Al Jazeera Arabic's Gaza bureau chief, Wael Dakhdou, whose wife, 15-year-old son, 7-year-old daughter, and 18-month-old grandson were all killed within 3 weeks of October 7th, after fleeing to a so-called safe zone. Another one of his children, Hamza Dakhdou, a camera operator for Al Jazeera, was killed in January 2024 by an Israeli missile strike. We asked Dakhdou if he believed his family members were targeted in order to silence him, to pressure him to stop his reporting on what was quickly turning into a genocide.
1: هذا أكيد واضح لا يحتاج إلى استخلاص عبر أو استنتاجات أو يعني كثير من التفكير في الموضوع، لأنه في نفس اليوم خرج أحد الصحفيين قال نحن عادة على شبكة التلفاز.
6: بداخل אנחנו יודעים את המטרה, לדוגמה היום הייתה מטרה משפחתו של כתב אל-ג'זירה.
1: وهذا حتى لو لم يقله الإجراء واضح وأسرتي مثل كل الأسر اتخذت قرارا وذهبت إلى تلك المنطقة واستهدف المكان الذي يتواجدون فيه وكانت هذه النتيجة. بالتأكيد الرسالة وصلت بكل وضوح. نحن عندما كنا ندفع كل الأثمان ونعود إلى الكاميرا كنا نعود بكامل المهنية وبكامل الركوز وبكامل التوازن. ربما تصور الناس بأننا حجارة أو حديد أو آلات ونحن لسنا كذلك. نحن بني آدمين نشعر ونحب أبنائنا ونحب عملنا ونحب أولادنا وربما بنيناهم لحظة بلحظة ونخشى عليهم من كل شيء. كنا مع الأسف مطلوب منا أن نتعالى عن كل هذه المعاناة وعن كل هذه الأوجاع حتى نعود ونكمل الرسالة.
0: There's been reporting that has shown that Israel knows exactly who it is targeting. Acts of collective punishment by the Israeli military have continued since the beginning of the war until today. As the war progressed and more journalists were being slaughtered and there was no consequences for Israel, their response became increasingly brazen. We started to see that after the journalist was killed, the Israeli military would then claim that this wasn't a journalist at all, in fact, that they were a militant. We saw this in the killing of Hamza Dakhdou and Mustafa Thuraya. After they were killed, Israel initially apologized.

قالك جارازو بتربية بتخوش بونس أسابت كم قرش خور يعني ناقج النظام قالك الزهاز بون يعني مي تماشى غمت كلمة تماشى غمت كلمة يعني بقدها فعلا غمت ناوية تشتري غسالة من في شهر ولا من في شهر يعني مع ساخ وعسى نذكر في شهر وقروها بعض وقتها أسبرت باي في طبعا باقي ليها جوجل خوف بكين

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت فيه الإنسانية، يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفات أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معه كثير. يعني بالنسبة للضحايا الأيزيديين، منذ عام 2014 شهر الثامن بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار، أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه أستمر بهذا العمل.

0: Alo.
1: Gel.
2: Fani ile ay Dicle Aşe Fani ile Adicid أول ما نبدأ عملية كشف أولي لسطح المقبرة، فنضع العلم الأحمر على كل رفات بشرية ظاهرة أو حتى اللي تظهر عندنا أثناء التنقيب نخلي علم أحمر، نستعمل علم آخر في الأبيض نخليه للأدلة، الأدلة الإيفيدنس يعني الظرف إطلاقه، هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقة مع الرفات، أما أي شيء نلقاه مع الضفات نعتبره مقتنى وجوده مع الضفات سواء كان ساعة أو محبس حلقة قلادة مسبحة هاتف دقاير جداحة أدوية شفية يعني بين بعض الأجزاء الخاصة يعني عند العرف العراقي أنه يستخدموهم فذن نعتبرهن مقتنى بالله شيكي من الزحمة عليك اي ممكن رصاصة اي
3: حيل قريبة
2: اي اي هذه يلا اوكي هذه نخلي له اثنين حتى دلالة على انه اكوفت
4: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عملية فتح المقابر الجماعية من جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش نسول بيناتنا شنو كان إحساسه هذا الشخص الضحية هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله بيش كان يفكر كان يفكر بنفسه كان يفكر بعائلته كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط إلا وتعبان أنه يحقق أهدافه رغباته أمنياته شنو كان تفكيره أهم شيء هذا الشيء هو إرجاعهم إلى ذويهم بالتالي إرجاعهم إلى ذويهم هو أكبر تحقيق أو أكبر شيء نحافظ على ذكرياتهم.

0: بالتفاصيل الحكم القانوني راح نكتب مجموعة
1: عظام
0: الزام الجنجل.
1: اي عيني راح ابدي رفع.
0: خش حكي.
1: يلا. يلا رقم.
0: هاي رقم.
1: هذه بودي بارت واحد. هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة.
2: نكمل هاي.
3: شلون بسجل؟
1: بودي بارت هو حبي. عود نعطيك اياهن بعدين. نتيجة أعمال التنقيب. ظهرت عندنا مجموعة من عظام تعود لرفات بشرية. هذه العظام هي عبارة عن سكل وجزء سكل لحالة أخرى مع عظام أخرى صغيرة لليد. هذه جمعت في هذا المكان نتيجة قد يكون عبث الحيوانات الزاحفة في المنطقة وظهورها على السطح، لذلك مضطرين انه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع، ونعطيها رمز البودي باعتبار انه هذا الرمز يعطى لوجود سكيل كامل لرفات بشرية.
4: ما دخل
5: احتياجات الفريق طبعا من الحكومة هو الدعم، سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي. نحتاج منهم أن يفهمونا ويفهمون عملنا. بعضهم قد يحتاج بين ليش التأخير بعملية الفتح، ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها، هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني. لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجمعية. فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجماعية في منطقة الشرق الأوسط. هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه.

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص الدي إن إي عليها، الدي إن إي الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة

انه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح، انه قدرنا نوصل الى هويه مفقود وصلنا اهله الى، فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز، انه انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز انه. فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفه بنفس الوقت اثناء عمليه خلينا نقول ظهور نتائج مطابقه.

0: أموالكم مفقودين غير رائد؟
1: بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد. أكيد المجتمع الأزيدي عانى ما عانى خلال احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرت، العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات، بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

بعد ما جيت تعرفوا بقى دي سابو من هاني هش قواروا وشو ما تباغم كو فيدا ناغا لازم تشيكي كو تشيكم ما تشيكي دينا بو معجونش كو تشيكر قومنا كاريز بقوم قوم بارك تيكر قومنا كاريز بقوم قوم دوسا نانو عافو الفرن ريسيا مقال كيلو بوهايو وقوز قال لي عجزمون اجبام تشونه.

0: هذا قساوية، فهروح روبي رتشي دو بشتي كمش بال هاتين بامنات بيرا بونك تشيكا بيرا تشيدوش مرات جو انو كان بزعمك هاتشيت كير تشينات كير تشينات كير يكيش داسي داعش هاد بو كريبا ما خويني بو جايز ديبو بيرا شامبو ودي متالي عن الشيرات عالمات كان بجي قوي خوخو بقر يلي بوا هنا بشتي يعني قصامة كامل كرنو بجي سلافي خد قهيني ما أري أري كلش جاي مشكلة خطاوي قال كان زحمت
1: انت بنت
0: انا بنت
1: هذا اول
0: شيء
1: زين هذا من
0: هذا اخو
1: هذا اخو موجود تمام هذا اخو زين هذا اخو هاي بنت وهذا من
0: هذا ابن عمي المفقود
1: اللي هو ابن ابن هذا ابن هذا
2: ابو المفقود
1: يعني بس هذا زين هسه وين من عمك يعني هو يصير
0: يعني هذا عمي وابوي يصير اخو أكيد يدل ما أشكيه بس نفس الحالة مرتاح جدا يعني ده صالة هسي كم هسي القادة في تيب زحمته يعني أم يعني خوارنا ما بزور هبال ما ذاتش يعني مشن دار كامل جيكي دلي زي ما اشكاستي يعني دلي ما تشتاق خواش ناغي يعني ما بيم خيرك خير هر خير دلي ما دعنا يعني بيم ريم خير دارين بس ما زلم جيزان بيو قواش دي لازم ما قواش اللي مرتاح
3: تبع عيد عرفات عيد عرفات كا ام القول قال هنا اللي طاقا فلان كا فلان تشتقي من دم

خودے اتھرتا تقریبا ہزار ہزار و دوسری عقل میں مثلا نفس حبون تقریبا پیسہ شسدی جے بیجے ہاتھا گرتے نہیں یعنی اچھے بیجے متا 40% حاسے بکا جے ہاتھا گرتے نہیں بیجے چی مفقود چی شہید ہوا ہو مثلا مگو پیشت شسد کا نسبہ اتمائین بیجے سل سک جے ہاتھا حردان داعش راح الهلاندي وخير خوزي وان دربازي نيقود بي ما ناقل بي ما نام اقوى دوازار و بيسته ما چهتر آتنا ودره حردان اقل مسيح روجر حردار بون دوازار و بيسته دوتو نو وجه مخبارا فکرين و حتا نها امتنه بيا وان نتیجانا اصاب نیوروت داعش ها دربازی ما بو دربازی گنده ما بو یعنی وقت شیرت آل مکرین بیان گوتن گوم نشور را هاتنا گوم سطح را هاتنا سطح بساقتینن و جا ما گو ها گتشتی کی وحایا اف غم نینا و جا خوده وکالا اف تقریبا گلگال نیورو بو پشتی نیورو امیش خلق قبلتو وارا خابرت کن امید بهن البدره دنیا چو امیرات هر راش يعني إبادة خلقه قبل معقولة إبادة شوارا بينن وما دلال بكان خد آخر ما جي عصر كاري خوكر أم در كفتنش حردان يب خده نزانم چو بو صفين و نزانم چو بيجب قد دهگي ميراتا غير وكا مطقه كا أشباح آيا زلاب تده عايش يا بچه ها به زلام بجه جهو واره مایا جه ای غریب چه ترا ام هاتنا ما جه قدر حال خو ما هنگ زحمت ده دی نه عوش هبو نه مال هبو او ما جه رابو دست لی ورانی و ام هاتنا نه هنگ ملبرد عایشی نه